سوق الايام تكذيب والقلب يبلى بالامور العظايم الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وانطالبه بدايم باشر سماهي